أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: سوي تصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغرب المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. زيلينسكي يبدي استعداد كييف للتهدئة بشرط المعاملة بالمثل.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN في تقديمها فيصل العسيلي. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حافظه الله سعادة كريستوف زيخيا أليكسيز سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وقرد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية بدبي مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنويا نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز ما كانت دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. حور الخاجة نائب رئيس أول العمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تحدثت لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
5: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع. طبعا في مبادرات كثيرة وتسويق عالمي يصير، ولكن يمكن بسلط الضوء على مبادرة من هالمبادرات اللي هي مبادرة دعوة من دبي اللي هي نسميها دبي إنفايت. برنامج أطلقناه يحتفي بالمقيمين بوصفهم سفراء للمدينة، يقدم لهم مزايا تزيد قيمتها على 3000 درهم عند دعوة الأقارب والأصدقاء لزيارة دبي. ومن حيث ما تم إطلاق هذا البرنامج تم استقبال أكثر من 90 ألف طلب على هذا البرنامج. وهذه أمثلة، هذا مثال من الأمثلة العديدة اللي عندنا إياها من ناحية المبادرات لاستقطاب المزيد من الزوار الدوليين. من ناحية مستقبل قطاع السياحة، طبعا حركة النمو في ارتفاع الحمد لله.
4: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون أبوظبي 2026 من خلال رعايتها لركن القراء، واستضافة الفنان والرسام الإيطالي جيوفاني ريغانو الذي يقدم ورشة حول بناء النظام البصري والسردي للرواية المصورة. سيف نور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
6: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون الشرق الأوسط بأبوظبي من 11 إلى 13 من سبتمبر 2026 من خلال منصة خاصة بها إلى جانب رعايتها الرسمية لركن القراء. مشاركتنا تفتح المجال لاكتشاف مكتبة الشباب وإصدار رواية عالمي المصورة باللغة العربية. كذلك سنقدم ورشة فنية تفاعلية مع الرسام الإيطالي جيفاني ريغانو حول بناء العالم البصري للرواية المصورة. ومن هنا ندعو جميع الزوار لزيارة منصة المكتبة واكتشاف هذه التجربة عن قرب.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوما جديد. وكان نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قالوا في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية تحت الأرض في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على إيران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة الشحن أو شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. في خبرنا الأخير، أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمة على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: السنة اللي راحت أول مرة أحضر. قديش في جلسات، قديش في ناس مهمين، قديش في صناع محتوى وأيضا إعلاميين قابلتهم لأول مرة، والكل كان
1: مرحب. أنت مش قصدك السنة الماضية اللي قبلها، بس إحنا حسين السنة الماضية إمناها من حساباتنا
0: بالضبط. الأول سنة اللي قبلها اللي هذه اللي راحت على طول كانت أول مرة، ومرة متحمس هذه المرة أني أحضرها، وأيضا نغطي لكم تغطيتنا الخاصة طبعا، تعرفون أنتم لازم نجي ونعطيهم لمستنا.
1: أنتم بتعرفوا ليش إحنا بتكون هيك هاي القمة غالية شوي على قلبنا؟ لأنه صراحة عم تفتح لنا أبواب للإطلاع على الإعلام بمختلف أنواعه، سواء الإعلام الإذاعي أو الإعلام التلفزيوني أو الإعلام الرقمي أو حتى الإعلام الخاص بالجرائد الورقية. شغلة كتير مهمة كمان بنلتقي فيها مع أكبر صناع المحتوى الإعلامي في العالم، يعني هو الموضوع ما بيكون خاص كريم بس بالناس اللي موجودة بالعالم العربي. ياما السنة زي ما حكيت النسخة الماضية التقينا بأسماء كتير كبيرة كانت في مجال الإعلام الغربي، عم بيكون فيها زي هيك تواصل وتبادل للمعلومات والثقافات على أرض قمة الإعلام العربي. بسعدنا كل الناس اللي سجلت، لأنه باب التسجيل تم تذكيره، الناس كلها اللي سجلت بإنكم تيجوا وتزورونا على الستاند الخاص بشبكة ARN، لأنه رح نكون موجودين في بث حي مباشر على مدى الثلاث أيام القادمة.

العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: كل شخص في الحياة عنده رسالة بجوز حابب إنه يوصلها للناس اللي موجودين حواليه. لو انعطيت يا كريم فرصة بإنك تنشهر بطريقة كتير كبيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كل البلاتفورمز بغض النظر، ما عم نحكي عن بلاتفورم معينة، شو الرسالة اللي بتختار إنك توصلها أو المحتوى اللي إنك تركز فيه؟
1: أحب جدا صانع محتوى يقدم محتوى يعرفني على الناس الثانية، اسمه عمر حمدان وعمر يجرب لو تعرفه. جدا أحب محتوى ونفسي أجربه، اللي هو تروح تسافر على أماكن معينة تنقل ثقافتهم لناسك أو لجمهورك، فهذا المحتوى جدا أحبه.
0: بحس وإنت أصلا حدا بتحب السفر كتير يعني.
1: بالضبط، وغير كذا أحس إنه قديش إحنا نفس بعض، نفس الشيء، إحنا عندنا نفس الانتماء لوطننا، إحنا عندنا نفس الثقافات أو الحاجات اللي نحبها، نفس يعني نفس التفكير لكن بشكل مختلف.
0: مختلف. بتعرف ابني في واحد من أصحابه تقدم لواحدة من الجامعات، واحدة من أهم الأسسمنتس اللي انعملت له عشان ينقبل بالجامعة أو لا، تخيل إيش؟
1: شو
0: مدى تقبلك للثقافات الأخرى؟
1: يا سلام،
0: واو، شو حبيت موضوع. فهو بياخدوك ثرو أسسمنت، بيسألوك مجموعة من الأسئلة وبناء عليه بيقولوا لك بآخر الأسسمنت أنت شخص بالفعل تتقبل الثقافات الثانية، أنت عندك صعوبة في تقبل الثقافات الثانية، أو أنت غير منفتح أبدا لتقبل الثقافات الثانية، وبيصيروا يشتغلوا based on that على شخصية الطالب كيف ممكن يحسنوا له موضوع تقبل الثقافات الثانية. واحدة من أهم نقاط النجاح بدولة الإمارات العربية المتحدة تعدد الثقافات. وبنحكي دائما بالرغم من أنه هو كانت معادلة تعتبر يعني زي ما بنقول السهل الصعب، بأنه الإمارات بالرغم من اختلاف الجنسيات الموجودة فيها لكن قدرت تخترع أو تخلق منظومة خاصة فيها، سواء من النظام أو من الالتزام بالقواعد والقوانين أو من الولاء للبلد على اختلاف الجنسيات.
1: تعايش على مستوى ما قد شفته في أي مكان في العالم.
0: صح،
1: حرفيا إحنا خلقنا ثقافتنا الخاصة
0: 100% اللي صاروا الناس بدهم يتعلموا منها. عن جد صارت هي مثال أعلى يحتذى به من قبل كل دول العالم اللي نفسها تكون زي الإمارات وتحديدا زي إمارة دبي. رح أسأل كل المستمعين اللي هلأ عم بسمعونا على 404، لو نعطيت فرصة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لتوصل رسالة معينة، شو بتكون رسالتك؟ شاركونا، لأنه نيكست رح أحكي لكم عن أهم أنواع المحتويات اللي بتضرب على السوشيال ميديا ولقوا إن الناس عم بتابعوها بطريقة خيالية راح تنصدموا منها، ما كنت أتخيل.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية، من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: استعدوا لأشهى عطلة نهاية أسبوع في أبو ظبي. يعود تيست أوف أبو ظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبو ظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا، تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
8: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.

0: كريم، شو بتتوقع أكثر نوع محتوى الناس بتتابعه على السوشيال ميديا؟
1: خليني أفكر شوي. طيب يعني المحتوى المسابقات أعتقد، لأنه يجي في راسي مثلا مستر بيست هو أكثر شخص عنده فولوورز ومشاهدات. ممكن المحتوى اللي هي الأخبار اليومية والأشياء اللي بتصير. يعني
0: تصدق أنه هدول أصلا مش من أول خمس أشياء؟
1: Oh my God، إيش طيب؟
0: أنا انصدمت الرياضة نت إيفن.
1: الرياضة صح؟ الأهداف والكلاسيكو والأشياء.
0: لا لا لا،
1: طيب
0: لا.
1: إيش؟ ما بقى شيء.
0: جيمينج مش منهم
1: ولا؟
0: لا.
1: طيب إيش؟
0: الناس بتحب المحتوى الكوميدي والترفيهي، مواقف بتضحك، مقالب، ميمز، ومواقف يومية.
1: حلو.
0: أوكي؟
1: حلو، منطقي.
0: الناس بتحب الموسيقى والرقص، أغاني، performances، ترندات، تحديات، concerts، حفلات. هذا الإشي كثير بتحب تتابعه. الناس بتحب المحتوى الغريب والمفاجئ، قصص غريبة، قصص فيها شيء غامض، قصص فيها رعب، بتحب تتابع هاي الأشياء وتعرفها
1: بالضبط، ويكون فيها تويست في النهاية كذا.
0: ستوري تيلينج بشكل عام، انت سمعت قصة من شخص فبتروح بتفتح الموبايل بالسيارة وبتروح بتحكي للقصة،
1: خصوصا بالسيارة اللي سمتها فيها. صح،
0: انا بحسه هذا اصلا
1: هذا اكثر من كل شيء احنا ذكرناه.
0: كريم عم يقنعني، صار له فترة انت جوك واجواءك. لا بدي ليش ايه،
1: يلا على البركة.
0: وكانوا عم بيقولوا من اكثر الاشياء كمان اللي بتجيب يعني تفاعل وصفات الاكل.
1: اوكي، هذه في رمضان انا كان جوالي كله اكل.
0: كريم ان جنرال بيقولوا لك اكثر شيء الناس بتدور عليه بشكل يومي وصفات اكل سهله، او وصفات سلطه غريبه، او كيف اسوي البطاطا بطريقه بتقرمش.
1: وحتى اتابعه وانا عمري ما راح اسوي الشيء هذا، بس قاعد اتابع. اوكي، والله صدمتيني صراحه.
0: فإذا يعني انا كنت اتوقع اي رساله استخدم هاي الاشياء عشان تقدر توصل.
1: احنا راح نبدا محتوى طبخ واحنا قاعدين نرقص ونضحك ونحكيكم قصه. شو بعد ونسوي تحديات. وهذا كله واحنا قاعدين،
0: وبعدين نرمي لكم معلومه غريبه
1: في النص كذا، نضرب الخمسه مره.
0: شوف كيف كل البطيخ اللي بايدك ده يوقع، لانه كله مسكته مره واحده.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: نزلها يا رجل.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @skiply app على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسره بفائده 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانيه. تطبق شروط والاحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
0: يعود اكبر حدث للامن السيبراني في الشرق الاوسط وافريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للامن السيبراني، حيث يجتمع كبار قاده امن المعلومات وقاده الامن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف اكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهته المدخنة، نكهات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإيطاليا.

0: صمت بلا صورة.
1: توعية أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وإدارة التغرب المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا عن التطورات الإقليمية. زيلينسكي يبدي استعداد كييف للتهدئة بشرط المعاملة بالمثل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زيخيا أليكسيز سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وقلد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية بدبي، مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنويا نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. حور الخاجة نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تحدثت لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
5: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع. طبعا في مبادرات كثيرة وتسويق عالمي يصير، ولكن يمكن بسلط الضوء على مبادرة من هالمبادرات اللي هي مبادرة دعوة من دبي اللي هي نسميها دبي إنفايت. برنامج أطلقناه يحتفي بالمقيمين بوصفهم سفراء للمدينة، يقدم لهم مزايا تزيد قيمتها على 3000 درهم عند دعوة الأقارب والأصدقاء لزيارة دبي. ومن حيث ما تم إطلاق هذا البرنامج تم استقبال أكثر من 90 ألف الطلب على هذا البرنامج. وهذه أمثلة، هذا مثال من الأمثلة العديدة اللي عندنا إياها من ناحية المبادرات لاستقطاب المزيد من الزوار الدوليين. من ناحية مستقبل قطاع السياحة، طبعا حركة النمو في ارتفاع الحمد لله.
4: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون أبوظبي 2026 من خلال رعايتها لركن القراء واستضافة الفنان والرسام الإيطالي جيوفاني ريغانو الذي يقدم ورشة حول بناء النظام البصري والسردي للرواية المصورة. سيف نور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
6: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون الشرق الأوسط بأبوظبي من 11 إلى 13 من سبتمبر 2026 من خلال منصة خاصة بها إلى جانب رعايتها الرسمية لركن القراء. مشاركتنا تفتح المجال لاكتشاف مكتبة الشباب وإصدار رواية عالمي المصورة باللغة العربية. كذلك سنقدم ورشة فنية تفاعلية مع الرسام الإيطالي جيفاني ريغانو حول بناء العالم البصري للرواية المصورة. ومن هنا ندعو جميع الزوار لزيارة منصة المكتبة واكتشاف هذه التجربة عن قرب.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. وكان نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قال في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية تحت الأرض في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. في خبرنا الأخير، أبدى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: متابعين معكم بساعتنا الثانية من اكسترا فايبس على هو 99 العربية، وطبعا مستمرين بزياراتنا للمدارس. كريم، أدي الأجواء كانت بتعقد بالمدارس اللي رحناها.
1: جماعة بسرعة سجلتوا ولا لا؟ لأني أنا متحمس وبيجيكم لين مدرستكم. دخلوا الآن على موقع العربية 99fm.ae وسجلوا عشان شايفين انتو شو اللي صاير. يعني محتاج احكي لكم.
0: لا احنا بس بنقول معانا 3 تابلتس. طبعا احنا for the first year كل زيارة عم بيكون معانا 3 تابلتس.
1: نعم.
0: فهذا الشيء صراحة اكسكلوسيف عم بيصير بالعام الدراسي 2026-2027. وطبعا العودة الى المدارس، نقول thank you so much للسبونسرز اللي دائما بيكونوا موجودين معانا: هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جوت سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: اما في هذه الساعة عزيزي المستمع تبي تغير جو شوي، تبي تروح على حفلة جامدة شوي، تبي تشوف تامر وتامر، خليك معنا على السمع لاني مضبط لكم تذكرتين ولا احلى.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: زلها يا رجل.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر SIF.AE.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على EmiratesDubaiSevens.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: حفلة للتاريخ يا جماعة، تاريخ 17 أكتوبر، نجم الجيل تامر حسني وصوت الإحساس تامر عاشور راح يجتمعون على مسرح واحد في الاتحاد أرينا جزيرة ياس أبو ظبي. هذا الحفل الرائع من تنظيم مومنتس إيفنتس وأكيد برعاية العربية 99. واليوم أنت عزيزي المستمع لك تذكرتين تحضر معنا. شلون؟
1: الموضوع كتير سهل الصراحة. كديو بيكون موجود on stage لأول مرة، تامر حسني موجود مع تامر عاشور، والكل أجمع بأنه هالديو رح يكون خيالي. yes. لأنه تامر حسني عنده أغاني اللي بتجنن، اللي مليانة طاقة وحماس
0: وجو،
1: وتامر اللي بياخدك لجو تاني مليان حب وحنان ودفى وعاطفة بالضبط. فرح نعمل هالأسبوع ندور على أشياء أحلى شيء بتزبط مع بعض،
0: بس دوتوز.
1: وطبعا ما بينفع ما نبلش أول شيء بموضوع الأكل،
0: لازم الأكل. أول ما قالت لي هبة قلت لها اسمعي، الكافي والدونت.
1: وأنا الصراحة بحس أكتر شغلتين بيزبطوا مع بعض بالأكل وكتير طيبين، تركي وخس.
0: تركي وخس،
1: واو، أي so good.
0: صح. yes. أشوفك أصلا دايما تفطرين. yes. أوكي، هذه بالنسبة لنا إحنا، إيش أفضل دويتو، إيش هو أفضل دويتو بالنسبة لكم بالأكل يا جماعة؟ ها، ابعتوا لنا على 404 وعلى الواتساب 0487155522 بس دويتو بالنسبة لكم في الأكل، وإن شاء الله راح تفوزون معنا بتذكرتين لحضور تامر حسني وتامر عاشور 17 أكتوبر في الاتحاد أرينا. ولو حابين تشترون التذاكر روحوا الآن على موقع الاتحاد أرينا وخذوا تذاكركم.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.

0: زلها يا رح.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: يا ومنكم نستفيد الأشياء اللي بعتلنا إياها كومبينيشن مع بعض تجرب كريم.
1: إيش طلع معه؟
0: اسمع بندورة مع سماء.
1: بندورة مع إيش السماء؟
0: كتير طيب سماء اللي هو سماك.
1: إيش هذا؟ عرفته يعني أنا من سماء.
0: الأجنبي كيف بدي أشرح له؟ سماء اللي هو بنحط على المسخن.
1: ها أوكي أوكي.
0: أوكي اللي هو يعني نوع من لونه أحمر بس هو كتير هيك حامض. فإذا بتحطه على البندورة بس هلأ لأنه بدنا يعني لازم يكونوا ديو بس إذا بتحط مثلا بندورة وسماء وخل بلسمك وزيت زيتون وليمون
1: هذه العائلة كلها اجتمعت
0: مع بوراتا.
1: انت يوعانا اليوم
0: سناك خيالي. أوكي آيس كريم وفرايز أطيب شيء ممكن تأكل حياتك.
1: رهيب رهيب رهيب.
0: ياي في ناس عم تتنمر علي.
1: ليش؟
0: ما بعرف إذا أنت بتعرف هذا البارت في حياتي ولا لا.
1: إيش هو؟
0: أنا شو باكل مع البيض؟
1: مع إيش؟
0: اسمع المشكلة إنه أولادي صاروا زيي.
1: تأكلين البيض مع إيش؟ لا ما قد شفتك. شو هو؟
0: بيض مع تفاح.
1: لا لا لا لا لا لا.
0: والله العظيم it's so good كريم. والله.
1: إيش دخل التفاح في البيض؟
0: بيض وتفاح كتير زاكي كتير والله. كتير كتير طيب. وعلى فكرة أولادي تعلموا عليه. انسى إنه الناس
1: يعني ما عندي مشكلة.
0: لا واسمعوا بتفلسف إنه أنا بيض وبندورة مثلا ما بقدر أكلهم مع بعض.
1: بس بيض وتفاح عادي ما عندك مشكلة.
0: في حدا عم بيقول كاسة شاي بميرمية مع كعك بسمسم.
1: يا سلام.
0: والله أحلى دوت في الدنيا.
1: على فكرة لين من زمان ما جبت لي ميرمية هذه.
0: ميرمية.
1: ميرمية. لازم تجيب لي ميرمية في أقربك.
0: عندي ميرمية من الأردن أنا بجيب لك. طيب قول ميرمية عشان مرات
1: ميرمية.
0: لا ميرمية
1: ميرمية. أحس يقول بلي ميرمية.
0: أنا بحس طيب. إنك عم بتنادي المساعدة عندكم يا ميري.
1: ليه شي بس خليها عادي
0: شي حسن شي
1: والله خليها مستورة
0: خليها
1: مستورة. أنا قاعد أقولها صح ولا لا يا جماعة؟ ميرمية
0: ميرمية
1: ميرمية
0: ميرمية
1: ميرا
0: ميرا ميرا زي كأنك تنادي ميرا ميرا ميرمية أيوة
1: ما ميرمية
0: ميرا ميرا
1: بس خلاص طفشت.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي،
6: دفعة مرنة
7: بعد تابي.
6: إنزين، تحويلات مجانية
7: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
7: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

0: صوت بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار جهود مستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاما، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديف. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ايش هذا الميكس العجيب من الاكل يا جماعه؟ مين ياكل مخلل ونوتيلا؟
1: هلا اسمع هدول اي ثينك هدول انت حتحكي لنا اياهم اكثر الاشياء اللي الناس بتعملهم ميكس.
0: لا عيب انا جاي لكم انتم خليتوني افكر بلسته جديده اللي هي نوتيلا. اغرب حاجات مثلا في بس احنا طالبين منكم اللي هي احلى حاجات تتاكل مع بعض. تشيتوس ولبنة حلو.
1: اوه كتير طيب. وتشيتوس احزرش تعمل بعصر عليه ليمون.
0: يس.
1: يو اتس سو جود. يومي.
0: شيبس خل مع مع بوشار فشار احنا نسميه.
1: هلا اصلا معظم السينماز عم يخلطوا لك اياه مع بعض وبيزيدوا لك اماند امز. جرب بوب كورن، حبه بوب كورن وحبه اماند امز. واو
0: نايس ميكس
1: والله اتس سو نايس.
0: مكسرات مع برتقال
1: مع عصير اي ثينك فريش
0: مع عصير برتقال.
1: إيه؟ لحظة
0: ولا لازم تحددين
1: يعني من ايش اللي بتقطعي لنا. البردقان وبتحطي مثلا جنبيه المكسرات وبت...
0: ايه مش فاهمة. عجيب عجيب. بيض إيه؟ مع دبس رمان.

0: حسيت عن جد ذكرتنا بشغلة كتير طيبة، سندويشة جبنة فتة مع بطيخ.
1: هذه يو. من أكثر الحاجات اللي هي غريبة يوم يجمعونا، بس هي لذيذة جدا.
0: So good.
1: على سالفة الحاجات الغريبة اللي بنجمعها، جمعت لكم أكثر أكلات غريبة ممكن تكون مع بعض
0: بس تطلع طيبة.
1: يس.
0: أوكي أعطينا. Next. قلنا Next. Yeah.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: خط

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براند حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: طيب هذه لستة لأغرب أكلات أو مكونات انحطت مع بعض، ولكن صدمة إنها حلوة.
1: أوكي.
0: يس لذيذة ضبطت معهم. خذ لك هذه، هذه أنا صدمتني شخصيا، الفراولة والفلفل الأسود.
1: إيه؟
0: يس
1: فراولة وفلفل أسود. أنا بعرف فراولة بحطوا معاها سكر أحيانا الأولاد، إنه إذا ما كانت سويت إناف بحطوا لها سكر. بس والله
0: يقول لك الفراولة والفلفل الأسود ممكن تصدمك في حياتك.
1: والله
0: ممكن أوكي. تكون من السناكس اللي دائما تاكلها. هذه برضو أنا مش عارف، يعني مش عارف، بس موجودة معنا في الليستة يا إخوان. شوكولاتة وشطة.
1: شوكولاتة وشطة. هلا في سبايسي شوكليت، انه دارك شوكليت لما بدهم يعني يعطوك هاي التاتش اللي فيوجن.
0: نعم.
1: بحطوا لك انه معها
0: مع
1: سبايسي
0: دارك عشان يكون في
1: فيها يعني تتحمل.
0: اي تتحمل الموضوع. هذه من الاشياء اللي انا كنت ضدها تماما، بس يوم جربتها I was like it's not bad ابدا. الاناناس والبيتزا.
1: اناناس نو اتس سو جود على فكره. طيب yes. كتير
0: It's not bad.
1: بحس نفس كونسبت لسويت اند ساور تشيكن، يعني لما بتحط معاه اناناس و...
0: مش عارف ليش انا كنت من الجماعه المتعصبين. كيف تحط باينابل على بيتزا؟ مجنون انت.
1: لا طيبه.
0: It's not that bad. اعتقد انه هذا شيء غريب جدا وما ادري اذا جربتوه انتم او لا، بس مخلل وزبده فول سوداني.
1: هلا انا بتذكر انه اولادي جربوه.
0: اوكي
1: اوكي. انا دقته طلع طعمه ما بدي اوصف لك.
0: أوكي.
1: بس واضح apparently انه في حدا بالاستوديو مجربه وحابه. لين ريتد من 0 ل 10 قد ايه؟ قد ايه يعني
0: 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 مني أنا personally جربته وكنت مدمن عليه لفترة طويلة.
1: شو هو؟
0: البطيخ والليمون.
1: بطيخ وليمون؟
0: نعم، تأخذين البطيخ تعصرين عليها ليمونة وتأكلين،
1: وطعم الحلاوة اللي فيها.
0: أقول لك كأني قاعد أشرب سفن أب مدري سبرايت كذا، قاعد أشرب مشروب غازي. أبو لي
1: هلا كأني شفتهم مرة هيك كانوا عم بيحكوا ترندز إنه جربوا أشياء كذا، فقال إنه مثلا بطيخ مع ليمون بيعطيك طعمة
0: سبرايت
1: كذا. اكزاكتلي
0: جامد جام. خذوا مني ضمان يا جماعة، روحوا جربوا هذا الشيء
1: وشوفوا
0: كشيء ريفرشمنت، خصوصا بعد يعني ورك اوت ولا بعد يعني يوم برا انت طول اليوم في الحر تبي شيء كذا يعطيك انتعاش كذا تخليك ليمون والبطيخ يكون بارد يكون قاعد في الثلاجة يعني.
1: وجرب
0: قسمه كب واو. عليه ليمون وكثر ليمون يعني كثر خطير. كثر ترى ما بيكون ساور ابدا بيكون كذا تحس غازات في فمك مش عارف فين جت الغازات والله جد رهيب رهيب.
1: طيب على سيرة الرهيب الصراحة يومنا اللي راح يكون رهيب لأنه نعم. بعد شوي أنا وكريم راح نخلص إكسترا فايبس ونتوجه إلى قمة الإعلام العربي اللي راح تكون بمركز دبي التجاري العالمي بنسختها 25 سنة مرقوا على انطلاق قمة الإعلام العربي لأول مرة بعام 2001، وبسعدنا وبشرفنا أنه عن جد كنا موجودين بكافة النسخ كريم بتغطيات كتير حلوة على هوا 99 العربية. اليوم نوعدكم كمان بتغطيات جدا رائعة ومميزة مع إعلاميين من الوطن العربي ومن العالم، بالإضافة للقاءات رح تكون عنا حصرية على الهواء، فخليكم تابعين معنا.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: نزلها يا ريان. شوف
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني.
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: جولتنا في المدارس لا زالت مستمرة. فريق العربية 99 راح يجي لين مدرستكم ونعطيكم من الجوائز يا ما. نتكلم على 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، سكوترات، حقائب مدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. وأهم شيء أنا هبوش نجي نلعب معكم ونغير جو ونعمل فيديوهات ولا أحلى. تقدرون تشوفونا على العربية 99 already. زرنا عدد من المدارس وإن شاء الله راح نجيكم لأنه لا زال في فرصة. أهم شيء روحوا على موقع العربية 99fm.ae ورشحوا مدرستكم من هناك. العودة إلى المدرسة مع العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول، فود انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: خلينا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بأنه دبي الجنوب يعتبر مدينة متكاملة عم تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وعم بتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات لتوفر فرصة استثمارية متنوعة وخدمات متطورة بمكان واحد. استفيدوا هلأ من مزايا المنطقة الحرة اللي عم بتتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. بدنا نشكر كل الناس اللي كانوا معنا على مدى 3 ساعات من الوقت. أنا وكريم هلأ رح نشغل سيارتنا ونتوجه إلى مركز دبي التجاري العالمي. إذا كنت من الناس اللي سجلت ولحقت تكون موجودة بقمة الإعلام، فأكيد بشرفنا حضوركم ولقائكم على الستاند الخاص بـ ARN.
0: كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز اليوم. نشوفكم على خير، مع السلامة.
1: باي باي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: أملت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثب تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-0040. الوثب للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة، لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمتون بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على إيران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاما، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز أمس بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل بلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك، كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: توعيه اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في اطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاما، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: تخيلوا مرحلة الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
4: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلة بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكينو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: توعية أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغرب ناخذ البيئة، شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاما، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديف. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من رحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: توعيه اصحاب بهاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في اطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أنغولا الصديقة جواو لورينسو، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عملية تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن كلفة الحربين اللتين بدأتا في عام 2023 وفي الثاني من مارس تجاوزت 20 مليار دولار، متوقعا أن تتخطى الكلفة الإجمالية 27 مليار دولار بعد اكتمال احتساب خسائر حرب 2026. قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوط وأبلغته احتجاجها الرسمي على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريبا
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: زلعارة.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أهجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبال في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحق عبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لمن الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صمت بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام وبالاشتراطات الصحية طبعاً في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أنغولا الصديقة جواو لورينسو، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد القمة حضورا وزاريا عربيا وعالميا واسعا. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ. قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوت وأبلغته باحتجاجها الرسمي على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: لكل مستمعي إذاعة العربية 99، اليوم إنرجي راجع بس من مكان جدا مميز، من قمة العربية للإعلام. اليوم ما بدي أخبركم عن الأجواء والإعلاميين والرؤساء، الأجواء جدا مميزة. أكيد هي أكبر دورة في تاريخ القمة، حوالي أكثر من 10,000 مشارك وأكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة وأكثر من 175 جلسة ضمن 8 منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة. مساء الخير هبة.
2: مساء الخير ياسمين، ومساء الخير لكل المستمعين. اليوم مثل ما قلتي عم بسمعونا بطريقة بجوز مختلفة. اليوم موجودين بانطلاق قمة الإعلام العربي بمناسبة مرور 25 سنة على

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة للمدارس برعاية جودسي أول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جودسي أول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جودسي أول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك

رجعنا أكيد من جديد من قمة الإعلام العربي. معكم أنا ياسمين ومكملين مع بعض. رح يكون في عنا مفاجأة خلال دقائق لكل عم بيسمعونا. في عنا مفاجأة من قمة الإعلام العربي. رح يكون عنا مقابلة مميزة خلال دقائق. خليكن معنا على الهواء مباشرة دقائق ورح نكون معكم.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: طيران الإمارات اليوم مش بس ناقل جو، هي واحدة من الصور اللي بتمثل دبي حول العالم، وكل خطوة جديدة بتعملها بتعكس فكرة المدينة نفسها، ابتكار وتطور وتجربة دائما بتحاول تكون بالمقدمة. بيسعدنا اليوم انه يكون معنا السيد بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات. اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا اهلا،
1: نورت اليوم معنا بإذاعة العربية 99.
2: تسلم.
1: حابك خلينا نبدأ من اخر التطورات في تجربة السفر، شو رح يضيف دخول تقنية ستارلينك على طيران الإمارات؟
2: دخول ستارلينك يزيد على طيران الإمارات تكاليف، ولكن بالطبع يزيد على لركابنا وزبائننا، يتيح لهم التواصل مع ما يريدين أعمالهم وكل ما يلزم خلال السفر، وهذه ميزة لم تكن التقنيات المتاحة منذ 30 و40 عاما لم تكن متاحة لهم. وطيران الإمارات كما تعلمين أو كما يعلم الجميع كانت من أوائل شركات الطيران التي استثمرت في التكنولوجيا، وعندما بدأت بتركيب حتى أجهزة السمعية والبصرية داخل الطائرة وحتى في درجة سياحية، وكذلك كنا أول من أدخل الفاكس إلى الطائرة، وبالطبع كثيرين ما وكنا أدخل ما عندما أتى الجي أس أم في ذلك الوقت أدخلناه إلى الطائرة، وبالتالي ليس مستغربا عن طيران إمارات أن تستخدم ستارلينك بما يوفر من سعة وأفاق للمستخدمين والمسافرين كي يتمتعوا بتجربة سفر أفضل وأفضل.
1: طيب سؤال، هل فعلا ممكن يصير الانترنت عبر الطائرة مثل الانترنت اللي موجود بالأرض؟ يعني هل ممكن هذا الشيء يصير حقيقي؟
2: بالطبع اليوم خدمة ستارلينك أسرع من كثير من خدمات المتوفرة لدى المنازل يعني الشخصية أكثر منها تجارية، وبالتالي لا شيء يوقف هذه التكنولوجيا عن تطور، وستارلينك لديها أكثر من 10,000 ساتلايت ويزيدون العدد كلما زاد الطلب، وبالتالي هذه الخدمة ستستمر وستنمو.
1: طيب طيران الإمارات بالنسبة لكثير من الناس حتى خارج الإمارات هي أول صورة عن دبي قبل ما يوصلوا حتى على الإمارات العربية المتحدة، كيف بتحافظوا على أنه تجربة السفر على متن طيران الإمارات تعكس هوية دبي، مستوى الطموح والضيافة لدبي؟
2: يعني بالطبع هذه من ضمن فلسفة وسياسة طيران الإمارات منذ تأسيسها منذ عام 1985، وكانت توجيهات وتوجهات حكومة دبي التي تملك طيران الإمارات أن تكون شركة ذات مستوى عالمي، خدمات مستويات عالمية وعالية، وأن لا تطلب أي حماية من الحكومة، وأن تكون شركة تسير على أسس تجارية، وبالتالي فإن هذه الأهداف وضعت طيران الإمارات وإدارة طيران الإمارات على دائما في قمة المنافسة، ووضعتها دائما أن تقف على أصابعها كي تستمر وتتطور، وبالتالي كما تشاهدين أن طيران الإمارات منذ أربع سنوات اتخذت سياسة جديدة لتجديد أساطيلها، واستثمرت 5 مليار دولار فقط لتجديد الأساطيل الموجودة بسبب تأخر في إنتاج الطائرات الذي تسببت به جائحة الكوفيد، وبالتالي وجدنا أن زبائننا يستحقون منتج أفضل، ولذلك لم تألو جهدا ولم توفر مالا طيران الإمارات ولن توفر مالا في المستقبل في سبيل رفاهية وراحة زبائنها، وبالتالي تستطيع أن تصل دبي بأفضل تجربة لأي شخص، تجربته التي تكون في دبي كما هي في دبي تكون في الأجواء.
1: مع أحلى تجارب طيران الإمارات، أكيد كلنا دائما بنحلم نكون بطيران الإمارات. السيد بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة طيران الإمارات، حابة أشكرك كثير لوجودك معنا اليوم بإذاعة العربية 99 من قمة الإعلام العربي. شكرا كثير لك.
2: شكرا
1: يا أهلا
2: 99.
3: أجمل الأغاني العربية.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر سينما rsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: منصور بن زايد ورئيس أنغولا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون، انطلاق أعمال النسخة 24 من قمة الأعلام العربي في دبي، علي الطاهر تؤجل مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أنغولا الصديقة جواو مانويل لورينسو، حيث بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الصديقين. انطلقت اليوم في دبي أعمال الدورة 24 لقمة الأعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتحظى القمة بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي كمتحدثة رئيسية، كما تضم قائمة المشاركين كبار المسؤولين في الدولة إلى جانب شخصيات عربية وعالمية بارزة. يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وشركات تكنولوجيا السفر وغيرها في منصة دولية تهدف إلى تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة لنمو قطاع السفر والسياحة. فاطمة عبد الله خان من بلدية دبي برواز دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
5: احنا مشاركين في سوق السفر العربي، نمثل برواز دبي. برواز دبي أحد المعالم في إمارة دبي، يستقطب أكثر عن 1.6 مليون سنويا. طبعا برواز دبي هو يعبر عن صورة دبي أو الستوري أباوت دبي، سواء كان من الماضي الحاضر أو المستقبل. اللي ما زار دبي فريم هو تجربة دبي فريم كزيارة، تجربتها تعليمية ترفيهية من خلالها أنت تقدر تتعرف على ماضي دبي وتقدر تتعرف على دبي حاليا وين وصلت ودبي في المستقبل بعد 50 عام وين بتصير وشو توجهاتنا. طبعا دبي فريم في كريت مالها في تريب ادفايزر 4.6 out of 5، تعتبر أحد أفضل المعالم السياحية، تستقطب جميع سواء كان محليين زوار محليين أو من حول العالم.
4: في محلياتنا أيضا، استضاف معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة. الأستاذة روضة الشمسي مديرة مكتب الاتصال والتسويق في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذا الملتقى.
6: نظمنا في معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من ملتقى التحديات التحديات القانونية والقضائية المعاصرة، وخصصناها هذا العام لموضوع مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. ركز الملتقى على التحديات التقنية والرقمية التي ترافق هذا النوع من الجرائم، وأهمية التعاون القضائي الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب التعريف بالإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. وجمع الملتقى نخبة من الخبراء والجهات القضائية والمالية والمصرفية والرقمية في حوار يعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات لتعزيز قدرتنا على مواجهة هذه الجرائم وحماية نزاهة الأنظمة المالية وترسيخ سيادة القانون في العصر الرقمي.
4: ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وذلك كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن الجانب اللبناني هو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت ما زال من المتوقع أن يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. إلى ملف آخر، قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوط وأبلغته باحتجاجها الرسمي على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. في أخبار العالم أيضا، قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما زال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب أشهر عدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى هولندا، قالت شركة تشغيل البنية التحتية في البلاد إن خدمات القطارات تعطلت في وسط وشمال هولندا خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم بسبب أنابيب تم تثبيتها عمدا على القضبان، وتم الإبلاغ عن نحو 20 واقعة. وأشارت في بيان إلى أن الأنابيب لم تعطل فقط حركة السكك الحديدية، وإنما أثرت أيضا على حركة السير على الطرق بعدما اقتضت الحاجة على إبقاء عدد من معابر السكك الحديدية مغلقة. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: معكم من انرجي من قمة الإعلام العربي. الأجواء جدا مميزة، الإعلاميين موجودين في كل مكان، حتى صناع المحتوى عم نشوفهم هي السنة موجودين وبقوة. اليوم رح يكون معي ضيفة جدا مميزة، دينا أبريوش، صاحبة مبادرة توعية صحية عن مرض نسائي شائع اسمه الوذمة الشحمية أو ليبيديما. ودينا بدأت بالتوعية فيه من 4 سنوات من لما اكتشفتي أنك مصابة فيه. يا دينا، أول شيء مساء الخير دينا.
2: مساء النور عليك ياسمين.
1: أهلا وسهلا، كيفك؟
2: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟

0: لقيت انه في شح بالتوعية العربية، فقلت خليني ابلش اوعي الصبايا العربيات. وانا كان كل فكري انه هذا مرض نادر، فانا لازم ادور على الستات دوارة مين اللي عندها هذا المرض. فبلشت في عن طريق فيسبوك جروب، بخلال يومين لقيت يعني تقريبا 1500 سيدة انضموا عندهم فضول، لأنهم كلهم حاسين بنفس الأعراض اللي أنا كنت أشرح
1: عنها. ما تخيلتي يكون في هذا العدد الكبير من النساء عندهم هذا المرض
0: نهائيا.
1: طيب هل تخيلتي أنك توصلي لهذا العدد من النساء لما بدأتي البحث، يعني لما بدأتي بالبحث عن المرض؟
0: ما توقعت صراحة، زي ما ذكرت أنه أنا كنت مفكرته مرض نادر لأنه مش معروف وما حدا بيحكي عنه، خصوصا انه انا اكتشفت انه اكثر اختصاص طبي مرتبط بهذا المرض اللي هو العلاج الطبيعي، وانا والدي اخصائي علاج طبيعي، فانا توجهت له عشان اساله، اكيد هو عنده المام يعني.
1: صح.
0: فلما اكتشفت انه حتى والدي ما درس عنه، ما مرق عليه، ما بيعرف اسمه، ما بيعرف اي شيء عنه، ولكن رجعت فيه الذاكره ل 40 سنه لورا، انه كثير شاف سيدات مريضات بهذا المرض وما عرف لهم اي علاج، وما عرف لهم منهم هم من شو بيعانوا. ف
1: طيب يعني دينا سؤال عفوا، ممكن تخبريني شو الأعراض اللي ممكن الوحدة تحسها تبدأ بشعورها بالمنزل؟ شو هي الأعراض اللي ممكن أي امرأة تحس فيها لحتى تعرف إنها معها مرض الليبيديما؟
0: مرض الليبيديما هو طبعا هو بيصير فيه التهاب بالخلية الدهنية المتمركزة بالرجلين ومرات بالذراعين. فالخلية الدهنية نفسها بيصير فيها التهاب، وهاي الالتهابات بتضغط على الأوعية الدموية وعلى الأوعية الليمفاوية، فبيصير عندنا شعور بالتعب، شعور بالتقل. نفس هالدهون هاي مؤلمة، يعني ممكن سيدات إذا بتلمسيهم أو تضغطي على المنطقة المصابة بشعروا بألم شديد
1: عند القدم، يعني تقريبا
0: بالرجل كلها، مش بالقدم،
1: بالرجل كلها،
0: بالرجل كلها. فهو بيأثر على الأوعية الدموية، بيصير يطلع زي كدمات من دون تطرق بإشي. بتصير تطلع لك شعيرات دموية برضو ما إلها تفسير ومش بدايات دوالي. الأوعية الليمفاوية لأنه بيكون مضغوط عليها بشكل مؤلم، فبيصير في احتباس سوائل، الرجلين بتنفخوا كتير.
1: صحيح.
0: وحتى شكلا إذا ضلوا يتفاقم مع الوقت بيصير زي تكتلات تحت الجلد، فبيصير منظر مش مزبوط، وكتير في سيدات كانوا يفكروا إنه هذا سلولايت.
1: يا الله.
0: ومشكلة هاي الدهون كمان إنها ما تستجيب لا للرياضة ولا للدايت، فبتلاقي حتى في سيدات بادي بيلدرز، تخيلي،
1: يعني ما بيعرفوا بالموضوع،
0: منشفين الدهون من كل جهة، بس بتلاقي إنه منطقة الرجلين المصابة فيها خلل مش طبيعي.
1: طيب سؤال، شو الطريقة الفحوصات اللي لازم أي امرأة تعملها لحتى تعرف إنها مع هذا المرض؟ شو الفحص اللي بتعمله؟
0: هلأ ما في فحوصات مخبرية أو جينية لحد الآن، الفحص هو فقط سريري، بكون بعيادة الدكتور المختص، بكون معاينة سريرية، ولازم يعني تقريبا.
1: هل هو لازم يكون اختصاص نسائي او اختصاص طب عام مثلا؟ ممكن
0: لا، الدكاترة اللي مخولين انهم يشخصوا هذا المرض هم اطباء جراحة الاوعية الدموية، وهم جراحة التجميل، واخصائيين العلاج الطبيعي. الطب النسائي لسه مش كتير دخلوا فيه عشان يقدروا يشخصوا، ولكن هم اختصاصات الاطباء اللي بيقدروا يشخصوا المرض.
1: كم تاخد تقريبا مدة العلاج؟
0: هاي بدها قاعدة
1: يعني بحدود تقريبا.
0: هلأ في علاج جراحي اللي هو بيعملوا فيه استئصال لهاي الدهون عن طريق عمليات الشفط، فالعملية بحد ذاتها بتاخد 3 ساعات زمن بقلب غرفة العمليات، ولكن الاستشفاء من العملية ممكن ياخد لحد السنة. وممكن المريضة الوحدة تحتاج من 2 لـ4 وممكن أكتر على حسب قديش عندها التهابات.
1: حسب الحالة.
0: صحيح.
1: يعني دينا أنا حابة كتير أتشكرك، صاحبة مبادرة توعية صحية عن مرض نسائي ليبيديما، حابة كتير أتشكرك لوجودك معنا، سلامتك يا رب.
0: الله يسلمك.
1: وبتمنى أكيد أي امرأة ما كانت بتعرف عن هي الأعراض شو ممكن تكون، أي امرأة بتسمعنا اليوم يكون عندها توعية أكثر لحتى تفحص حالها وتوعي النساء اللي حواليها.
0: صحيح. ويعني عن طريق السوشيال ميديا، يعني بمبادرة ليبيديما بالعربي، إحنا يعني على الإنستغرام أو على الفيسبوك بنحاول قدر الإمكان إنه نعمل توسعة وانتشار للتوعية حتى توصل للمريضة كشخص أول، وبعدين نقدر إنه نساعدها إنه تتوجه للأطباء المختصين اللي بيقدروا يعالجوها.
1: الإنستغرام ممكن أعرف كيف بينكتب تبع ليبيديما؟
0: ليبيديما إن أرابيك. بتلاقونا
1: ليبيديما إن أرابيك،
0: أو إنه ليبيديما بالعربي.
1: ليبيديما بالعربي إن شاء الله. هيك يا رب التوفيق. شكرا كتير لك دينا،
0: الله يسعدك،
1: نورتينا اليوم بإذاعة العربية 99.
0: شكرا كتير،
1: بتمنى لك يوم حلو.
0: شكرا.
1: يا أهلا. العربية 99.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب 69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحب تور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: ورجعنا معكم مباشرة معكم أنا ياسمين من قمة الإعلام العربي 2026. رح نكون معكم من 15 لغاية 17 سبتمبر، وأكيد مثل ما خبرناكم من قبل هاي القمة فيها حوالي أكثر من 10,000 مشارك، والقمة مش بس جلسات، البرنامج بيضم أكثر من تسجيل 25 حلقة بودكاست وورش ودورات تدريبية متخصصة وفعاليات للكتب والكتاب بمشاركة جهات مثل يوتيوب، جوجل، تيك توك وكثير من البرامج. ورح يشاركني باللينك اليوم معي كريم. هلا يا كريم.
2: يا مرحبا يا سو، شو اخبارك؟ طيبه. انا انبسط جدا يوم اطلع معك يا ياسمين.
1: تسلم يا كريم.
2: وانا اول شيء ذكريات برنامج انرجي
1: عن جد كريم.
2: ثاني شيء ان احنا اليوم مع ياسو المتالقه اللي ما شاء الله معها جمهور حتى في قمه الاعلام العربي.
1: تسلم،
2: شرفتنا والله جدا يا ياسمين.
1: والله جمهورك كبير يا كريم، يعني
2: أفعلك ما شاء الله مو اكبر من جمهورك. بديت اغار شوي.
1: لا لا
2: يا هلا والله. كيف قمه الاعلام العربي معك؟
1: بصراحه انا كثير سعيده، واللي لفت لي نظري هاي السنه انه هاي السنه عم نشوف مش بس اعلاميين، عم نشوف كمان صناع محتوى
2: فعلا
1: تركوا اثر كبير في مجال الميديا.
2: نعم.
1: فصار المنتدى الاعلامي مش مثل السنه قمة الإعلام العربي بتكون فقط متخصصة للإعلاميين.
2: نعم.
1: لا، صار فيها صناع محتوى، صار فيها شركات أخرى كمان.
2: تنوع جميل جدا.
1: تنوع جميل.
2: غير كذا لو شفتي في عندهم منتدى الإعلام العربي ومنتدى الأفلام لمستقبل السينما والدراما ومنتدى الألعاب الإلكترونية لمستقبل الجيمينج. هذا المنتدين الأخير اللي قلتهم، منتدى الأفلام ومنتدى مستقبل الألعاب، هذا الشيء اللي يجذبني جدا في دبي، انهم يركزون ايضا على جانب الانترتينمنت، لانه الاعلام مو بس اخبار ناخذها يوميه او شو حصل هنا وشو حصل هناك، هو تاثير، والالعاب والسينما لها تاثير كبير. اليوم في صاله سينما هنا قاعدين نشوف فيها منتجات اماراتيه، منتجات من ممثلين، من مخرجين، من كتاب عرب، من كتاب اماراتيين او من كتاب عايشين في دبي، لهم تاثير عالمي. غير كذا ايضا منتدى الالعاب، تعرفون يا جماعه قديش انا احب الالعاب
1: يا جماعه،
2: كثير من صناع المحتوى
1: يعني.
2: صناع المحتوى كذلك اللي هم مبرمجين، تخيلين مبرمجين.
1: واو.
2: العاب عرب موجودين حاضرين اليوم هنا، وروني منتجاتهم على مواقعهم الرسميه، وروني العاب عربيه تصنع على ايدي اماراتيه، على ايدي عربيه.
1: حبيت.
2: فكل هذا موجود تحت سقف واحد. فلما نتكلم عن الاعلام فعلا منتدى أو قمة الإعلام العربي غطت كل النواحي.
1: صحيح.
2: من ناحية انترتينمنت، من ناحية إعلام كذلك.
1: يعني صار الإعلام يعني له بحر كبير
2: فعلاً.
1: من الأشياء اللي ممكن الواحد يستفيد منها. وهي السنة جائزة الإعلام العربي رح تحتفل بيوبيلها الفضي بنسختها 25، وربع قرن رح يتغير خلاله الإعلام لسه أكثر وأكثر، وشفنا أشياء قديمة وشفنا أشياء جديدة، بس أكيد مثل ما بيقول اللي ما له قديم ما له جديد.
2: بالضبط.
1: فنحن أكيد دائما بيهمنا أنه الواحد يكون عنده الثقافة في
2: نعم.
1: مجال الإعلام لحتى يقدر يوصل رسالة بشكل صحيح.
2: فعلا فعلا، ويعني أتشرف جدا كوني جزء من قمة الإعلام العربي، وعقبال إن شاء الله يوم نقول قمة الإعلام العربي بنسختها 50.
1: الله،
2: ونكون أنا وأنت فيها يا
1: سؤال كريم. بنسختها 50.
2: نعم.
1: شو بتتخيل رح يكون قمة الإعلام؟
2: أوه ماي جاد، روبوتات قاعدة تستقبلنا. روبوتات تصفلنا سياراتنا.
1: صحيح.
2: كل شيء روبوتات، أحس كل شيء AI.
1: جيمينج.
2: نعم، كل شيء. أوه الجيمينج تدخل في اللعبة. يعني سبحان الله، دائما كل ما الواحد يفكر كيف راح يكون المستقبل. يعني يوم سألوهم في الثمانينات.
1: صحيح.
2: قالوا كلها سيارات طائرة، عمره ما أحد فكر بالAI.
1: هل ممكن هذا الشيء يصير حقيقة؟
2: بعد 25 سنة هل إحنا قاعدين نفكر بالشيء اللي راح يصير؟ ولا أصلاً ما خطر على بالنا؟ نشوفكم 2050.
1: نشوفكم 2050 وخلينا نشوف شو راح يصير من قمة الإعلام العربي. شكراً كثير لك كريم. أهلاً
2: وسهلاً يا
1: سو. معي وأكيد مكملين مع بعضنا بإنرزي، بس اليوم
2: إنرزي
1: إنرزي
2: إنرزي كمان بيبي
1: فلور زي أكيد من قمة الإعلام العربي. وبدي أتشكر كل اللي عم يسمعونا اليوم، لسه مكملين مع بعضنا من قمة الإعلام العربي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام وبالاشتراطات الصحية طبعاً في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أثناء استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي اليوم، قال إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتشهد القمة حضورا وزاريا عربيا وعالميا واسعا. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما زال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستحتاج أشهر عدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: أنا ياسمين، اليوم حلقتنا مميزة أكيد من قمة الإعلام العربي بدبي اللي راح تكون من 15 لغاية 17 سبتمبر. اليوم معنا شخص جدا مميز في المجال الإعلامي، هو اللي درب كتير من الإعلاميين المهمين اللي وصلوا اليوم لمراكز جدا مهمة في مجال الإعلام. معي اليوم الأستاذ عمار شهاب. أستاذ عمار شهاب، أول شيء مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: الله يسعد المساء، مساء مستمعيك الكرام، شكرا على الاستضافة الجميلة.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ عمار. أنت دربت كتير من الإعلاميين واشتغلت على تطوير حضورهم وأدائهم، برأيك الإعلامي بيصنع التدريب ولا في شيء اسمه موهبة ممكن يتعلمها؟ هل ممكن أنت تصنعه من ولا شيء أو لازم يكون في موهبة أساسية؟
2: لا، خلق الإنسان في أحسن تقويم. إنسان بيرد عنده كل شيء، في إنسان البيئة بتشجعه بصير هو عنده قدرة على الخطابة، على الحديث، على التفوه، على الكلام، على الارتجال. وفي إنسان بيلاقي ظروف مختلفة بالقمع، بالتنمر، بكذا، بصير هذا الشيء. فأكيد في شخص بده يكون عنده هاي الملامح بينميها أكثر، فبالتالي هو بيكون أسرع للوجود في وجه الإعلام أو القيادة بعد التدريب. بينما الشخص الثاني كمان ممكن أن يكون إعلاميا وقائدا، بس محتاج يكون لتدريب أكثر ولمعالجة أحيانا أكثر.
1: طيب، مع تطور التكنولوجيا أستاذ عمار، اليوم الذكاء الاصطناعي قادر يكتب نص، يقلد الصوت وحتى يصنع مذيع افتراضي. برأيك شو المهارة اللي لازم نتدرب عليها كإعلاميين للمستقبل حتى يبقى الإنسان غير قابل للاستبدال؟
2: هلا بالنهاية هذا الذكاء الصناعي هو من صناعتنا وهو مسخر لحتى يخدمنا. والاي اي بالعكس انا بشوفه نعمه كثير كبيره. واليوم اي حدا بيشوف نص بيعرف انه هذا اي اي، بيعرف انه هذا شات جي بي تي، بيعرف. فالذكاء اليوم انه نحن الانسان تميزه عن كل ما اخترع بعصور تواجده على هذا الكوكب هو الابداع. فبالتالي هو فيكم كل شيء، بس راح يكون محدود في الابداع. لذلك نحن بمعركة ركمجة مع هذه التكنولوجيا انه نحن نقودها ونستعملها لتكون اكثر في خدمتنا، وهي بالنهاية ادوات تدوين وبحث ولا تتعدى ذلك، بس الناس مبهورين فيها زيادة عن اللزوم انا برأيي. وهي ابسط من هيك،
1: هي ابسط من هيك بكثير.
2: نعم.
1: طيب سؤال، لما يجيك اعلامي عنده صوت جميل وكاريزما بس ما عنده الثقافة القوية، هل ممكن هذا التدريب يعود عن الثقافة؟
2: مستحيل. يعني انا قادر باي انسان جيبي لي بشهر زمان بدوراتي سواء العميقة او الخفيفة

0: مهمة جدا. صحيح. ممكن أن احنا تقدر أنه تنمي الناس 21 يوم أي علم، شو بدك تعرف بعالم الإذاعة، بدك تعرف بالكيمياء بالفيزياء بالكذا، كل يوم بس قضي ساعة بحثك في هذا العلم وشوف بعد 21 يوم وين راح تكون،
1: وحتى يتدرب ما قبل أي ما يكون عنده أي برنامج أو شيء، لحتى يكون جاهز لفعلا يؤدي رسالة صحيحة وما صحيح. يكون في كلام غير واضح أو غير متزن. طيب مين أصعب بالتدريب، شخص خجول ولا شخص عنده ثقة زايدة؟
0: لا بالعكس، الخجول أصعب.
1: الخجول أصعب.
0: إيه طبعًا، لأنه الثقة الزائدة أنت بتنميه، بتاخذه لمستوى أعلى. أوكي هو بجوز يكون عنده شوية بجوز تشاوف، بس هذا أنت قادر تورجيه إنه هذا شيء نعمل لك استعمله بطريقة صحيحة. الخجول محتاج وقت لحتى يكسر الفوبيات ويكسر فوبيا الظهور أمام الناس ويكسر فوبيا وجوده مع الآخرين أو وقفه على المسرح أو وقفته على الكاميرا، وهاي لما تكسرها بتاخذ وقت، يعني مينيموم شهر زمان 21 يوم لحتى هو عن جد يتعالج ويروح يجربها ويختبرها بالمجتمع ويختبرها بحياته لحتى يقدر انه هي تكون جزء من شكله الجديد.
1: صحيح. طيب كيف نظرتك اليوم لقمه الاعلام العربي مع بدايته اليوم، شو رايك بالموجود؟ هلا غالبا كنا نشوف فقط اعلاميين، اليوم صرنا نشوف صناع محتوى، صرنا نشوف انفلونسرز صاروا مشهورين على السوشيال ميديا، خبرني شو رايك بقمه الاعلام العربي اللي وصل له اليوم؟
0: هلا هذه القمه عندون كل ما مر بصراحه، يعني القمه انا متابعها من 24 سنه من 24 دوره 25 سنه انا باجي على قمه طبعاً. الاعلام العربي، وانا كنت السنه الماضيه المقيم والمؤسستنا فوكس اكاديمي هي المدرب للبودكاست في قمه الاعلام العربي السنه الماضيه. هذه السنه اول مره بترجع لما قبل عام 2020 قمة الإعلام. أي نعم، الحضور السياسي اللي فيها، التطور في لغة القمة. صح. يعني القمة اليوم عم تحكي بحرب المعلومات قبل ما تحكي باستعراض الإعلامي، وبالنسبة لي هي هي القيمة الحقيقية، لأنه هذا هون التحدي أمامنا نحن في هذا الزمن وفي بداية هذا القرن. فاليوم القمة عم بتواكب، وبالذات أنه هي اليوم كمان استضافت رئيس الجمهورية العربية السورية المؤقت السيد الرئيس أحمد الشرع، فكانت كمان ومستقبله كمان رئيس مجلس النواب اللبناني، فرجع في زخم سياسي في القمة، وهذا المنح السياسي الإعلامي هو اللي بيعطي كان القمة قبل سابقتها
1: حتى يعطيها رونقة أكثر.
0: نعم.
1: لمعتها أكثر.
0: نعم. محتاجين أكثر نشوف يعني وجوه إعلام في الإعلام المؤثر. يعني ما يميز كمان هذه القمة أنه هي مواكبة للتطور التكنولوجي.
1: صحيح.
0: مواكبة للتطور السوشيال ميديا، وعم تحكي بلغة الإعلام الجديد. وبالنسبة لي هي قفزة، أول مرة القمة تكون بحلة تتواكب مع الإعلام الحديث حقيقة.
1: حبيت يعني حبيت إيه بصراحة يعني وجهة نظرك فيه.
0: يعني قبل ذلك كله إيه إنه عم يجيب بودكاست، عم يجيب إعلام، عم يجيب يوتيوبر، عم يجيب كذا. أنا بالنسبة لي أنت ما عملت شيء، بس اليوم لا، في عن جد مواكبة. لما أنت فت بالمعلومات، فت بالمعرفة، فت بالسياسة من جديد، فأنا بالنسبة لي القمة اليوم أخذت منحة مختلف جدا إلى الأمام والأعلى. إن شاء الله دائما قمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هيك أستاذ عمار، قبل ما ننهي المقابلة، شو بتنصح نصيحة لأي طالب عم يسمعك حابب يدخل مجال الإعلام، أو أي شخص عنده الشغف لحتى يكون بمجال الإعلام، شو أول خطوة لازم يفكر فيها قبل ما يدخل بهالمجال؟
0: اليوم نحن نتجه في الإعلام إلى المايكرومول سيستم، فبالتالي أنت محتاج أنه تكون متخصص. وأحيانا بقول لك بجب أن تكون متخصص جدا جدا جدا. فبالتالي اليوم كم العلم والمعرفة اللي أنت قادر توصل له، يمكن 2000 رجل في 50 سنة ما كان قادر يوصله من البحث والمعرفة، اليوم كله هذا متوفر بين إيديك. فبالتالي بدك تركز، وبالتالي بدك تخصص، وبالتالي بدك تتخصص وتمشي بأفق معرفي بالعمق لحتى تستطيع أن تقدم للناس شيء يؤثر فيهم. ومش مهم أنت تطلع، وأنا بقول لهم دائما الشهرة هي نتيجة.
1: صحيح.
0: مثل الغنى أو
1: بس أهم شيء تحافظ عليها بالطريق. صحيح.
0: تماما، فهي النتيجة، وبالتالي هذه النتيجة محتاجة تحضيرات جيدة. صحيح. بينك وبين حالك، بينك وبين عقلك، بينك وبين نفسك، بينك وبين جسدك، بعدين تظهر على الناس. وهون لما بدك تأثر بدك تستمر، مثل ما تفضلتي وتكرمتي انه الاستمرارية هي اصعب، اللي هي الاستدامة والديمومة.
1: صحيح.
0: اللي هي اهم انه تطلع بعدين تنطفي، لانه هون انت ضربت حالك بدل ما تكمل بأدائك وبإعمار نفسك.
1: صحيح. الشهرة ممكن توصلها بسرعة، بس الاستمرار هو طبعاً الاصعب. صحيح.
0: اليوم نحن شفنا يعني كلنا تقريبا فعلاً. يعني مجايين لبعضنا باخر 10 سنين، الفقاعات اللي ذهبت اكثر من الفقاعات اللي بقيت.
1: صحيح.
0: واكثر من الحقائق، اللي بيبقى هو صاحب المحتوى الحقيقي.
1: صح، المحتوى الحقيقي. نعم. واللي عم بيثقف حاله.
0: نعم.
1: دائما،
0: واللي بيأثر عن جد، مش اللي يعني بس هو طالع لأجل انه طالع، واللي بيطلعوا هيك صدفة او شهرة او لموقف او لمظهر او لشكل، كمان هذول الفقاعات لا تستمر اكثر من اكثر من غثاء زبد البحر.
1: استاذ عمار شهاب، اكيد انت من المؤثرين واكيد من اهم المدربين في المجال الاعلامي، وتخرجوا على ايدك كثير من اهم الاعلاميين. شكرا كثير لوجودك.

0: بدك معنا اليوم بإذاعة العربية 99 من قمة الإعلام العربي.
1: شكراً.
0: بتشكرك وكان إلي الشرف إنك تكون معي.
1: شرف لي سيدتي. شكراً وأشكر هذه كمان الإذاعة العربية اللي أنا يعني كمان من متابعيها من أول تأسيسها من 17 عام.
0: تسلم يا رب.
1: وكنت أسمعها دائماً ونشرة الأخبار كانت بالنسبة لي توازي أهم نشرات الأخبار العالمية من بي بي سي ومونتي كارلو وكانت عم تعمل أثر كبير. أتمنى لكم التوفيق بفريق رائع وإدارة رائعة.
0: تسلم يا رب. شرف كبير لنا كلنا.
1: وفريق رائع كمان.
0: شكراً كثير لك يا هلا. العربية.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
6: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: وأكيد من قلب قمة الإعلام العربي مباشرة من قمة الإعلام العربي حابة أودعكم لليوم يوم كان مليان لقاءات وأفكار وتجارب بتأكد إنه الإعلام مش بس صوت بيوصل، الإعلام تأثير ورسالة وأثر رح يضل كل العمر. كنت معكم اليوم أنا ياسمين زيدو، وشكراً لكل شخص كان معنا لليوم. بكرة رح يتجدد موعدنا من قمة الإعلام العربي مباشرة من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 1 الظهر مع هبة وكريم أكيد. ولأن الحكاية بالإعلام ما بتنتهي، وكل نهاية بث هي بداية لقصة جديدة. إلى اللقاء، وبشوفكم بكرة بموعد جديد.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: انزلها يا رجل.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: صمت بلا صورة.
1: سوي تصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أثناء استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي اليوم، قال إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتشهد القمة حضورا وزاريا عربيا وعالميا واسعا. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما زال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستحتاج أشهر عدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على

0: 1000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100 ألف درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
2: أملت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثب تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 40. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.

0: زلها يا ريال.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
4: هيدا حكينا هيدا الكلام.
3: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
4: ينعاد البعد، ينعاد الجفا.
3: شكلك تستحي.
5: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة، وأفنان، ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
0: العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: صوت بلا صورة.
1: توعيه اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في اطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير، بحضور رئيس أذربيجان وطحنون بن زايد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي، عمان تعلن سحب ناقلة نفط بعد إخماد حريق اندلع فيها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير، ودون سموه على حسابه في منصة إكس أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشارع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي. علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير، وأضاف سموه: نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية، ونتفائل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها، ونتفائل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين. بحضور رئيس أذربيجان إلهام عليف وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وقعت الأعماد الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار، وهي صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة والمنضوية تحت مظلته، وقعتا اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الأولويات التنموية المشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية تعتزم شركة أذربيجان القابضة للاستثمار والإعماد استكشاف فرص استثمارية استراتيجية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها والبنية التحتية للمدن والنقل والطاقة والربط الرقمي. يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وغيرها في منصة دولية تهدف إلى تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة لنمو قطاع السفر والسياحة. فاطمة عبد الله خان من بلدية دبي برواز دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
5: احنا مشاركين في سوق السفر العربي، نمثل برواز دبي. برواز دبي أحد المعالم في إمارة دبي، يستقطب أكثر عن 1.6 مليون سنويا. طبعا برواز دبي هو يعبر عن صورة دبي أو الستوري about دبي، سواء كان من الماضي الحاضر أو المستقبل. اللي ما زار دبي فريم هو تجربة دبي فريم كزيارة، تجربته تعليمية ترفيهية من خلالها أنت تقدر تتعرف على ماضي دبي، وتقدر تتعرف على دبي حالياً وين وصلت، ودبي في المستقبل بعد 50 عام وين بتصير وشو توجهاتنا. طبعاً دبي فريم في كريت مالها في تريب أدفايزر 4.6 out of 5، تعتبر أحد أفضل المعالم السياحية، تستقطب جميع سواء كان محليين زوار محليين أو من حول العالم.
4: في محلياتنا أيضا استضاف معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة. الأستاذة روضة الشامسي مديرة مكتب الاتصال والتسويق في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز إخبار ARN حول هذا الملتقى.
6: نظمنا في معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة، وخصصناها هذا العام لموضوع مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. ركز الملتقى على التحديات التقنية والرقمية التي ترافق هذا النوع من الجرائم، وأهمية التعاون القضائي الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب التعريف بالإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. وجمع الملتقى نخبة من الخبراء والجهات القضائية والمالية والمصرفية والرقمية في حوار يعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات لتعزيز قدرتنا على مواجهة هذه الجرائم وحماية نزاهة الأنظمة المالية وترسيخ سيادة القانون في العصر الرقمي.
4: ننتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت السلطات العمانية اليوم سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق ومواصلة عملية البحث عن اثنين من طاقمها. وقال مركز الأمن البحري في بيان إنه يتابع عمليات قطر ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بنما إلى أحد الموانئ في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بعد 13 ميلا بحريا شمال شرق محافظة مسندم. وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية قامت إحدى السفن البحرية السلطانية العمانية بعملية إخلاء 23 فردا من طاقم الناقلة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم واللذان لا يزالان في عداد المفقودين. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن الجانب اللبناني هو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت ما زال من المتوقع أن يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. إلى الملف الروسي الأوكراني، قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. إلى هولندا، قالت شركة تشغيل البنية التحتية إن خدمات القطارات تعطلت في وسط وشمال البلاد خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم بسبب أنابيب تم تثبيتها عمدا على القضبان، وتم الإبلاغ عن نحو 20 واقعة. وأشارت في بيان إلى أن الأنابيب لم تعطل فقط حركة السكك الحديدية وإنما أثرت أيضا على حركة السير على الطرق بعدما اقتضت الحاجة إلى إبقاء عدد من معابر السكك الحديدية مغلقة. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشغل القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
1: استعدوا لأشعة عطلة نهاية أسبوع في أبوظبي. يعود تيست أوف أبوظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبوظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلن، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: أوف. يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي.
3: دفعات مرنة.
4: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية.
4: تابي.
3: أبغي حساب أستخدمه كل يوم بدون رسوم.
4: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات. الأغاني اللي بتحبوها
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 40. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صمت بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أثناء استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي اليوم إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتشهد القمة حضورا وزاريا وعربيا عالميا واسعا. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانت تحملان إمدادات عسكرية في ميناء أوكرانية. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء لا يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب أشهر عدة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز. خدمتنا الإخبارية التالية تأتيكم بعد أقل من ساعة من الآن.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: ينزلها يا ريال.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
2: الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
2: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
5: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
6: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
7: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
8: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام وبالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغرم ناخذ البيئة، شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بحضور مكتوم وأحمد بن محمد ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة. أحمد بن محمد يتفقد قمة الإعلام العربي ويطلع على ما تقدمه من مبادرات إعلامية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بفخامة الرئيس السوري متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشددا سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار، ويضم المجلس في عضوياته كل من محمد عبد الله الشيباني نائبا للرئيس وممثل واحد عن كل من الجهات التالية: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إمارة دبي، دائرة المالية بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة. وبالعودة إلى قمة الإعلام العربي، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن قمة الإعلام العربي تواصل ترسيخ مكانتها منصة إقليمية رائدة تجمع أبرز العقول والخبرات الإعلامية من خلال دعم الحوار البناء حول مستقبل القطاع، مشيرا سموه إلى أهمية تطوير منظومة إعلام عربية متكاملة تمتلك الأدوات والكفاءات اللازمة الملازمة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. ورحب سموه بالوفود المشاركة بالقمة من المنطقة العربية والعالم المشاركين في أعمال النسخة الأكبر في تاريخ القمة، والتي تتواصل أعمالها في دبي حتى 17 من الشهر الجاري. وقال سموه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تواصل دبي توفير البيئة الداعمة لتطوير قطاع إعلامي متقدم وقادر على صناعة التأثير. وتؤكد المشاركة الواسعة في القمة مكانتها ملتقى رئيسي للقيادات والخبرات الإعلامية ومنصة لاستشراف التحولات وصياغة رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستقبل الإعلام العربي. تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والأمسيات الشعرية والعروض المتخصصة والتجارب الفنية والتفاعلية، بجانب التعريف بخدماتها ومبادراتها ومشاريعها وإصداراتها. حسن عبد الرحمن الشيخ ضابط معارض رئيسي مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار عن المشاركة.
5: تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الخامسة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينطلق تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. ومن خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الزوار بخدمات المكتبة ومصادرها المعرفية وفئات العضوية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من مشاريعنا ومبادراتنا الرئيسية، من بينها قمة دبي الدولية للمكتبات وجائزة محمد بن راشد للغة العربية وأرشيف دبي، بالإضافة إلى استعراض مجموعة متنوعة من إصدارات المكتبة. ويتضمن برنامجنا خلال أيام المعرض جلسات حوارية وورش عمل وأمسيات أدبية وشعرية، إلى جانب تجارب ثقافية وفنية تفاعلية وفقرات موسيقية حية وتجربة للخط العربي ومسابقة دقيقة معرفة، بما يمنح زوار منصتنا تجربة تجمع بين المعرفة والإبداع والتفاعل. وندعو جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى زيارة منصة مكتبة محمد بن راشد والتعرف عن قرب إلى خدماتنا ومبادراتنا وإصداراتنا والاستمتاع ببرنامجنا الثقافي والتفاعلي طوال أيام المعرض.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت السلطات العمانية اليوم سحب ناقلة نفط إلى أحد مواني السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عملية البحث عن اثنين من طاقمها. وقال مركز الأمن البحري في بيان أنه يتابع عمليات قطر ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بنما إلى أحد المواني في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بعد 13 ميلا بحريا شمال شرق محافظة مسندم. وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية قامت إحدى سفن البحرية سلطنة عمان بعملية إخلاء 23 فردا من طاقم الناقلة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة مفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن الجانب اللبناني هو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت لا يزال من المتوقع أن يلتقي سفير لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنت ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح. الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
0: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبال، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على giseec.ae. العربية 99 في قلب الحدث، من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر.

0: من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز International.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت. تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: زلها يا رياض.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت. آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: سوي تصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعاً في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغرب المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان تعزيز علاقات البلدين. محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بحضور مكتوم وأحمد بن محمد ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. حمدان بن محمد يكرم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الأكثر دعما لبرنامج المورد الإماراتي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه النشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة شارك خلالها في فعالية الدورة 24 من قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد في دبي. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس أحمد الشرع حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسارات العلاقات الإماراتية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا لشعبيهما. وأشار الجانبان في هذا السياق إلى أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي لسوريا مؤخرا في تعزيز التعاون ووضع أطر تدعم التعافي الاقتصادي وتسهم في تطوير المشاريع الاستراتيجية عبر شراكات تنموية مستدامة تخدم أولويات التنمية في البلدين. كما تطرق اللقاء إلى قمة الإعلام العربي وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وأعرب سموه عن شكره لفخامة الرئيس لتلبية الدعوة إلى المشاركة في القمة. وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاستها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بفخامة الرئيس السوري متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وأهمية الدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشددا سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع أفق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عددا من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تقديرا لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للموردين الإماراتيين ضمن برنامج المورد الإماراتي الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار. أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن قمة الإعلام العربي تواصل ترسيخ مكانتها منصة إقليمية رائدة تجمع أبرز العقول والخبرات الإعلامية من خلال دعم الحوار البناء حول مستقبل القطاع، مشيرا سموه إلى أهمية تطوير منظومة إعلام عربية متكاملة تمتلك الأدوات والكفاءات اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. ورحب سموه بالوفود المشاركة في القمة من المنطقة العربية والعالم المشاركين في أعمال النسخة الأكبر في تاريخ القمة والتي تتواصل أعمالها في دبي حتى 17 من الشهر الجاري. وقال سموه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تواصل دبي توفير البيئة الداعمة لتطوير قطاع إعلامي متقدم وقادر على صناعة التأثير. وتؤكد المشاركة الواسعة في القمة مكانتها ملتقا رئيسيا للقيادات والخبرات الإعلامية ومنصة لاستشراف التحولات وصياغة رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستقبل الإعلام العربي. تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والأمسيات الشعرية والعروض المتخصصة والتجارب الفنية والتفاعلية بجانب التعريف بخدماتها ومبادراتها ومشاريعها وإصداراتها. حسن عبد الرحمن الشيخ ضابط معرض رئيسي بمكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار عن المشاركة.
5: تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الخامسة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينطلق تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. ومن خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الزوار بخدمات المكتبة ومصادرها المعرفية وفئات العضوية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من مشاريعنا ومبادراتنا الرئيسية من بينها قمة دبي الدولية للمكتبات وجائزة محمد بن راشد للغة العربية وأرشيف دبي، بالإضافة إلى استعراض مجموعة متنوعة من إصدارات المكتبة. ويتضمن برنامجنا خلال أيام المعرض جلسات حوارية وورش عمل وأمسيات أدبية وشعرية، إلى جانب تجارب ثقافية وفنية تفاعلية وفقرات موسيقية حية وتجربة للخط العربي ومسابقة دقيقة معرفة، بما يمنح زوار منصتنا تجربة تجمع بين المعرفة والإبداع والتفاعل. وندعو جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى زيارة منصة مكتبة محمد بن راشد والتعرف عن قرب إلى خدماتنا ومبادراتنا وإصداراتنا والاستمتاع ببرنامجنا الثقافي والتفاعلي طوال أيام المعرض.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: طلع طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن الجانب اللبناني، وهو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت لا يزال من المتوقع أن يلتقي سفير لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهاته المدخنة، نكهات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام وبالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل والمناخ والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة فخامة الرئيس السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة شارك خلالها في قمة فعاليات الدورة 24 من قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد في دبي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عددا من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تقديرا لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للموردين الإماراتيين ضمن برنامج المورد الإماراتي الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز وإلى ختام فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: تبص الحركة دي
1: بودكاست استكانة.
2: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
3: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة. قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 انرجي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتور الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستينيتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضاً رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.